كنا كابت وغت وجوستون كان متشا ما ندين كتشي موت نتغت جنو بشتغيات شتوان بو مات ما كبو دو جني شكيتت نوتشا نو تميت هيك تيتشي بو متش كافي منيه وكين دت مك سيكويتشا Tu m'as mené à venir car il y a un truc de nom de taïk. Et que tu as payé un kunwin de man. Ni choix de payé un de min nuit chenoua chou, paye couche de ou et tu gâches.